وركب يسوع القارب وتبعه تلاميذه. وبين هو نائم زلزل البحر زلزاله حتى حجب الموج القارب، ودنا منه التلاميذ وأيقظوه قائلين: أيها السيد نجنا فنحن نهلك. قال لهم: لم تخافون يا قليلي الإيمان؟ ثم قام وزجر الرياح والبحر فخيم هدوء عميق. عجب الناس وقالوا: من ذا فيطيعه البحر نفسه والرياح؟ ووصل إلى الضفة الأخرى إلى ديار الجداريين، فخرج من بين القبور ممسوسان وأقبل إليه، وكان قد استفحل خطرهما فلم يسع أحدا عبور تلك السبيل، وأخذا يصرخان: ما لك ولنا يا ابن الله؟ أفجئت إلى هنا لكي تعذبنا قبل الأوان؟ وكان قطيع من الخنازير كبير يرعى في البعيد، وكان الأبارسة يدرعون إلى يسوع ويقولون: إن تطردنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير. قال لهم: اذهبوا. فخرجوا وذهبوا إلى الخنازير، فإذا بالقطيع كله يثب من على المنحدر الوعر ويهلك في مياه البحر. هرب الرعاة وذهبوا إلى المدينة ورووا كل ما جرى وما كان من أمر الممسوسين، فخرجت المدينة كلها إلى لقاء يسوع وسألوه إذ رأوه أن ينصرف عن ضواحيهم.

قال لي يسوع لتلاميذه: لما تخافون يا قليلي الإيمان؟ ثم قام وزجر الرياح والبحر، فخيم هدوء عميق.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.